فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزتو كي فناني كل هذا كواي لي فتاني كي فناني كاصي بس كاتباي تلي بيتي فناني حبرا قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا يسين يا سبي فنا بلك يا بر فشياي بنقول اسمي كلا تجي شياي ولا زره هو الكتاب شيا شارة في حماي شو رد تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي أمر مسدك سال بشن تيلس بيرشنا من فايدة هذا سير بكمان شمي حياة الدنيا خوش شباب زي وأخلكم قليكم بجنا هذا لا لا شانو تبرجي يا زي واخرك بدورانا الدنياي يسالني تهل يا مزلي من درنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قول له اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویس ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویس در دیدلی خراب بیجن تینی کندو ویس ببینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس ببینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدان برطوان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب ده ویس ببینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بر امدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزن كادرين بوشتا يا خشان

ايه مغربية تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك أبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي دا بردل كادل امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالمي سار حفصالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي ساني كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چوتم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکیل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حفتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسیکر ور دیلی تو سیر بگی شال حفشاله م تمام و در رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکینی حر امی میره خراب دادر گاور ای تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام و حفتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسر جبون رامی شانه کی کر ور دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مري

رجا محمود قزل جوايه وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

تراب الدرد خلق مال حالو تمل الدنيا لك شامي مشوري رحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برخا قريش

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا كمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيوش مفانا دي برخا قريشي

0: 20 والله انك نورت البيت يا حبيبي. يا هلا
1: يا هلا.
0: وهذه باسه من شريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك شريبي.
1: هلا
0: بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. اصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خشبه كلمة الشركي. هيدا بكلم هيدا.
3: لا بلا شريباني ما عم جاي. خلي سوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون تحب.

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزكاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف ونازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج ونازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال ونازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خافتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخافتن زور باشي.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا كتنا كاكبا سيجيرجي يتراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دس بن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي سيهاوة
1: دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بالدلیمن میدان جبو هر

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزورا

وزيدا ختم سري بجوا ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل

0: وايا قرب يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قرب حبر بخوازن كارب بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حف طبقي ارقي تفعب كر
1: نا
0: نا يا ابو فعب نكر ابنا تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام.

incroyable. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giriye bir

0: عالم خراب. يا ليتني كنت وخار وين أصدقاء من تجي الدور بهش كرم زلفة طهور ويران أزم عالم خراب. بهش كرم زلفة طرش بسكي سياه بهنات خوش أي دختري شابك بمش ويران أزم عالم خراب. بكيف كرم زلفة طرش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبتها من السر ويران أزم عالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمة كباب قريب من صدرنج عذاب ويران أزم عالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا قردني أز دين قرم بردام ديني ويران أزم عالم خراب. أشقى مجاز بيدا بويا إرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران أزم عالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

0: الجريري قول وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه
3: والله شوف كوزه الشاي البزه
2: جريري الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزه
4: لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه
2: قديش بتباورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه

يقول من جك بريمة ورشينة كنة بفي دلي وقت زنارا أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينا دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآصادية من كورا بربي بريمة من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدم.